أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 10 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية يحذرون مجدداً من خطر الإصابة بضربة الحر يوم الاثنين. اليونيسف تقول إن 300 طفل على الأقل قتلوا في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تستبعد استئناف المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الاثنين موجة حر شديد أخرى في شرق وغرب اليابان، داعين السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد ضربة الحر. وأشاروا إلى أن العاصفة الاستوائية تشانهوم قد تؤثر على الجانب الشرقي من البلاد يوم الثلاثاء. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى في النهار يوم الاثنين إلى 36 مئوية في مدن كوفو وجيفو وأوتسو وساغا وكوماموتو وإلى

35 مئوية في مدينتي ناغويا وأوساكا. وتشير التوقعات الإضافية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 مئوية في مدينة هيروشيما و32 مئوية في مدينة كانازاوا و31 مئوية في وسط طوكيو ومدينة أكيتا. وصدرت تحذيرات من ضربات الحر في 7 من أصل 47 محافظة في البلاد. ويدعو المسؤولون الناس إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر ومحاولة البقاء في المناطق المظللة عندما يكونون في الهواء الطلق. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية تشان هوم تتحرك شمالا قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقد تسلك مسارا قريبا جدا من منطقتي توهوكو وكانتوكوشين يوم الثلاثاء، وقد يؤدي ذلك إلى هبوب رياح عاتية على الجانب المطل على المحيط الهادئ من توهوكو واضطراب البحر وهطول الأمطار الغزيرة المتزايدة في عرض البحر. ويتوقع أن تشتد الأمطار والأمواج العالية في منطقة كانتو، وقد تشهد محافظة نيغاتا أيضا ازديادا في شدة الأمطار والرياح. أصبحت المراحيض المتنقلة المزودة بنظام صرف صحي متوفرة في مراكز الإيواء في مدينة تقع في محافظة كوماموتو اليابانية، حيث لا تزال المياه مقطوعة بسبب أو بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي. ويقول مسؤول المحافظة إن حوالي 34,770 أسرة في المحافظة كانت بدون مياه حتى ثانية ظهرا من يوم الأحد، بما في ذلك 8,470 أسرة في مدينة أوكي. وأرسلت مراحيض متنقلة إلى المدينة من أنحاء البلاد، وفي يوم السبت جهزت مقطورة دورات مياه أرسلتها مدينة تسو في محافظة ميه وسط البلاد، جهزت في موقف سيارات مبنى بلدية أوكي. وتحتوي المقطورة على 3 أماكن بها مراحيض، واحد للرجال وواحد للنساء وواحد يمكن استخدامه من قبل الأشخاص بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة. واستخدم المقطورة السكان المجاورون والأشخاص الذين زاروا مبنى البلدية يوم الأحد لتقديم طلبات الحصول على شهادات ضحايا الكوارث. وقال رجل في الستينات من عمره إن أكبر المشاكل التي يواجهها الناس أثناء الكوارث هي تلك المتعلقة بالاستحمام ودورة المياه، وأشار إلى أن الكثير من الناس من حوله يقيمون في مراكز الإيواء، وقال إنه ممتن للغاية لتمكنه من استخدام دورة مياه نظيفة. وقال تاكيوتشي مورينوبو المسؤول بمدينة تسو والمشرف على مقطورة دورات المياه إنه بينما لا يعلم متى ستعود شبكة الصرف الصحي للعمل، تبقى دورات المياه ضرورية للغاية، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات السكان. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 300 طفل على الأقل قتلوا في قطاع غزة في الأشهر العشرة التي تلت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشنت إسرائيل هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول الاتفاق مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، والذي يستند إلى خطة سلام تقودها الولايات المتحدة. واتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الاتفاق. وتقول السلطات المحلية إن أكثر من 1250 شخصا لقوا حتفهم في حوالي 10 أشهر حتى يوم الأحد. وشددت اليونيسف على ضرورة حماية جميع الأطراف للأطفال، ودعتهم إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الدولي. وأجرى مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في غزة مقابلة مع امرأة فقدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وقالت إن رصاصة اخترقت المدخل واخترقت يدها واستقرت في صدر ابنتها بينما كانتا تحتميان داخل خيمة، ويعتقد أن الرصاصة أطلقت في هجوم مباغت بمسيرة. وقالت إنها تعاني شعورا بالفقد وتستمر في استعادة الذكريات مع ابنتها وترى الأشياء التي تركتها وراءها.

تقول إيران إنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تقدم واشنطن تعويضات عما تسميه انتهاكات لمذكرة التفاهم. وأصدرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد تقريرا حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية عباس عرقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي إن إيران لا تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تعتقد أنه لن يكون من الممكن استئناف المفاوضات حتى يتم حل الانتهاكات المزعومة لمذكرة التفاهم، وحتى تقوم واشنطن بتعويض طهران عن تلك الانتهاكات. وأشار عرقجي أيضا إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد طريق بحري جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه قال إن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، وأضاف أن إعادة فتح الممر المائي مرهونة باستيفاء سلسلة من الشروط الأخرى. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران. ونقل الموقع تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة يوم الأحد، وقال الرئيس: نحن نتفاوض معهم بشكل جزئي فقط، نحن نراقب إيران فقط بالنظر إلى التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. توقفت تماما منذ يناير كانون الثاني صادرات الصين إلى اليابان من مادة أساسية تستخدم في إنتاج التنغستون، وهو معدن بالغ الأهمية، ويستخدم التنغستون في نطاق واسع من الصناعات. وتنتج الصين حوالي 80% من خام التنغستون على مستوى العالم. وشددت الحكومة الصينية في فبراير شباط من العام الماضي ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وشملت هذه المواد أيضا العديد من المواد المتعلقة بالتنغستون. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい。すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
2: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
3: 日本食は健康にいいんですよ.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان
4: これ生卵ですか?
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب
3: هاي
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة
4: すみません.
0: آسفة.
4: 私生卵は食べられません.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول
5: そう.
0: أهو كذلك؟
5: じゃあ納豆もダメ?
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة.
4: ناتو دايسكيدس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة.

0: ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق النتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء، يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
2: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
2: تابيراريرو،
0: ونفي
2: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
2: تابيراريماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
2: تابيراريماسين.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
2: تابيراريماسين.
1: استمعوا ورددوا
2: تابيراريماسين. ناما تاماغو وا تابيراريماسين.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
3: دوزو تاكسان تابته كوداساي.
4: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
3: دوزو تاكسان تابته كوداساي.
1: تفضلي كلي كثيرا.
2: دوزو
0: يعني تفضل،
2: تاكسان
0: يعني كثير،
2: تابيته كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
2: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
2: كوداساي.
4: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن آكل السمك النيء.
2: سوميماسن
0: معناه هنا آسف.
2: واتاشي
0: يعني أنا.
2: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
2: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئا آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
2: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولا سوميماسن للاعتذار.
3: سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
2: بوتانيك. بوتانيك.
5: سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
2: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
2: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
2: いただきます. ごちそうさまでした。
1: والآن استمعوا ورددوا。
2: いただきます。ごちそうさまでした。
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئا في الحوار، فكثيرا ما يقدم البيض مشويا أيضا.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالبا ما يكون الإفطار يابانيا تقليديا. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معا.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم 12 من أغسطس/آب/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية يحذرون مجددا من خطر الإصابة بضربة الحر يوم الاثنين. اليونيسف تقول إن 300 طفل على الأقل قتلوا في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تستبعد استئناف المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الاثنين موجة حر شديد أخرى في شرق وغرب اليابان، داعين السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد ضربة الحر. وأشاروا إلى أن العاصفة الاستوائية تشانهوم قد تؤثر على الجانب الشرقي من البلاد يوم الثلاثاء. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى في النهار يوم الاثنين إلى 36 مئوية في مدن كوفو وجيفو وأوتسو وساغا وكوماموتو، وإلى 35 مئوية في مدينتي ناغويا وأوساكا. وتشير التوقعات الإضافية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 مئوية في مدينة هيروشيما و32 مئوية في مدينة كانازاوا و31 مئوية في وسط طوكيو ومدينة أكيتا. وصدرت تحذيرات من ضربات الحر في 7 من أصل 47 محافظة في البلاد. ويدعو المسؤولون الناس إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر ومحاولة البقاء في المناطق المظللة عندما يكونون في الهواء الطلق. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية تشانهوم تتحرك شمالا قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقد تسلك مسارا قريبا جدا من منطقتي توهوكو وكانتوكوشين يوم الثلاثاء، وقد يؤدي ذلك إلى هبوب رياح عاتية على الجانب المطل على المحيط الهادئ من توهوكو واضطراب البحر وهطول الأمطار الغزيرة المتزايدة في عرض البحر. ويتوقع أن تشتد الأمطار والأمواج العالية في منطقة كانتو، وقد تشهد محافظة نيغاتا أيضا ازديادا في شدة الأمطار والرياح. أصبحت المراحيض المتنقلة المزودة بنظام صرف صحي متوفرة في مراكز الإيواء في مدينة تقع في محافظة كوماموتو اليابانية، حيث لا تزال المياه مقطوعة.

النساء وواحد يمكن استخدامه من قبل الأشخاص بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة. واستخدم المقطورة السكان المجاورون والأشخاص الذين زاروا مبنى البلدية يوم الأحد لتقديم طلبات الحصول على شهادات ضحايا الكوارث. وقال رجل في الستينات من عمره إن أكبر المشاكل التي يواجهها الناس أثناء الكوارث هي تلك المتعلقة بالاستحمام ودورة المياه، وأشار إلى أن الكثير من الناس من حوله يقيمون في مراكز الإيواء، وقال إنه ممتن للغاية لتمكنه من استخدام دورة مياه نظيفة. وقال تاكيوتشي مورينوبو المسؤول بمدينة تسو والمشرف على مقطورة دورات المياه إنه بينما لا يعلم متى ستعود شبكة الصرف الصحي للعمل تبقى دورات المياه ضرورية للغاية، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات السكان. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 300 طفل على الأقل قتلوا في قطاع غزة في الأشهر العشرة التي تلت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشنت إسرائيل هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول الاتفاق مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، والذي يستند إلى خطة سلام تقودها الولايات المتحدة. واتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الاتفاق. وتقول السلطات المحلية إن أكثر من 1250 شخصا لقوا حتفهم في حوالي 10 أشهر حتى يوم الأحد. وشددت اليونيسف على ضرورة حماية جميع الأطراف للأطفال، ودعتهم إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الدولي. وأجرى مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في غزة مقابلة مع امرأة فقدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وقالت إن رصاصة اخترقت المدخل واخترقت يدها واستقرت في صدر ابنتها بينما كانتا تحتميان داخل خيمة، ويعتقد أن الرصاصة أطلقت في هجوم مباغت بمسيرة. وقالت إنها تعاني شعورا بالفقد وتستمر في استعادة الذكريات مع ابنتها وترى الأشياء التي تركتها وراءها.

تقول إيران إنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تقدم واشنطن تعويضات عما تسميه انتهاكات لمذكرة التفاهم. وأصدرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد تقريرا حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية عباس عرقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي إن إيران لا تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تعتقد أنه لن يكون من الممكن استئناف المفاوضات حتى يتم حل الانتهاكات المزعومة لمذكرة التفاهم وحتى تقوم واشنطن بتعويض طهران عن تلك الانتهاكات. وأشار عرقجي أيضا إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد طريق بحري جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه قال إن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، وأضاف أن إعادة فتح الممر المائي مرهونة باستيفاء سلسلة من الشروط الأخرى. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران. ونقل الموقع تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة يوم الأحد، وقال الرئيس: نحن نتفاوض معهم بشكل جزئي فقط، نحن نراقب إيران فقط بالنظر إلى التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. توقفت تماما منذ يناير كانون الثاني صادرات الصين إلى اليابان من مادة أساسية تستخدم في إنتاج التنغستون، وهو معدن بالغ الأهمية، ويستخدم التنغستون في نطاق واسع من الصناعات. وتنتج الصين حوالي 80% من خام التنغستون على مستوى العالم. وشددت الحكومة الصينية في فبراير شباط من العام الماضي ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وشملت هذه المواد أيضا العديد من المواد المتعلقة بالتنغستون. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 10 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية يحذرون مجدداً من خطر الإصابة بضربة الحر يوم الاثنين. اليونيسف تقول إن 300 طفل على الأقل قتلوا في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تستبعد استئناف المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الاثنين موجة حر شديد أخرى في شرق وغرب اليابان، داعين السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد ضربة الحر. وأشاروا إلى أن العاصفة الاستوائية تشانهوم قد تؤثر على الجانب الشرقي من البلاد يوم الثلاثاء. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى في النهار يوم الاثنين إلى 36 مئوية في مدن كوفو وجيفو وأوتسو وساغا وكوماموتو، وإلى 35 مئوية في مدينتي ناغويا وأوساكا. وتشير التوقعات الإضافية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 مئوية في مدينة هيروشيما و32 مئوية في مدينة كانازاوا و31 مئوية في وسط طوكيو ومدينة أكيتا. وصدرت تحذيرات من ضربات الحر في 7 من أصل 47 محافظة في البلاد. ويدعو المسؤولون الناس إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر ومحاولة البقاء في المناطق المظللة عندما يكونون في الهواء الطلق. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية تشانهوم تتحرك شمالا قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقد تسلك مسارا قريبا جدا من منطقتي توهوكو وكانتوكوشين يوم الثلاثاء. وقد يؤدي ذلك إلى هبوب رياح عاتية على الجانب المطل على المحيط الهادئ من توهوكو واضطراب البحر وهطول الأمطار الغزيرة المتزايدة في عرض البحر. ويتوقع أن تشتد الأمطار والأمواج العالية في منطقة كانتو، وقد تشهد محافظة نيغاتا أيضا ازديادا في شدة الأمطار والرياح. أصبحت المراحيض المتنقلة المزودة بنظام صرف صحي متوفرة في مراكز الإيواء في مدينة تقع في محافظة كوماموتو اليابانية، حيث لا تزال المياه مقطوعة بسبب أو بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي. ويقول مسؤول المحافظة إن حوالي 34,770 أسرة في المحافظة كانت بدون مياه حتى 2 ظهرا من يوم الأحد، بما في ذلك 8,470 أسرة في مدينة أوكي. وأرسلت مراحيض متنقلة إلى المدينة من أنحاء البلاد. وفي يوم السبت جهزت مقطورة دورات مياه أرسلتها مدينة تسو في محافظة ميه وسط البلاد، جهزت في موقف سيارات مبنى بلدية أوكي. وتحتوي المقطورة على 3 أماكن، بها مراحيض، واحد للرجال وواحد للنساء وواحد يمكن استخدامه من قبل الأشخاص بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة. واستخدم المقطورة السكان المجاورون والأشخاص الذين زاروا مبنى البلدية يوم الأحد لتقديم طلبات الحصول على شهادات ضحايا الكوارث.

وقال رجل في الستينات من عمره إن أكبر المشاكل التي يواجهها الناس أثناء الكوارث هي تلك المتعلقة بالاستحمام ودورة المياه، وأشار إلى أن الكثير من الناس من حوله يقيمون في مراكز الإيواء، وقال إنه ممتن للغاية لتمكنه من استخدام دورة مياه نظيفة. وقال تاكيوتشي مورينوبو المسؤول بمدينة تسو والمشرف على مقطورة دورات المياه إنه بينما لا يعلم متى ستعود شبكة الصرف الصحي للعمل تبقى دورات المياه ضرورية للغاية، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات السكان. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 300 طفل على الأقل قتلوا في قطاع غزة في الأشهر العشرة التي تلت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشنت إسرائيل هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول الاتفاق مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، والذي يستند إلى خطة سلام تقودها الولايات المتحدة. واتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الاتفاق. وتقول السلطات المحلية إن أكثر من 1250 شخصا لقوا حتفهم في حوالي 10 أشهر حتى يوم الأحد. وشددت اليونيسف على ضرورة حماية جميع الأطراف للأطفال، ودعتهم إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الدولي. وأجرى مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في غزة مقابلة مع امرأة فقدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وقالت إن رصاصة اخترقت المدخل واخترقت يدها واستقرت في صدر ابنتها بينما كانتا تحتميان داخل خيمة، ويعتقد أن الرصاصة أطلقت في هجوم مباغت بمسيرة. وقالت إنها تعاني شعورا بالفقد وتستمر في استعادة الذكريات مع ابنتها وترى الأشياء التي تركتها وراءها.

تقول إيران إنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تقدم واشنطن تعويضات عما تسميه انتهاكات لمذكرة التفاهم. وأصدرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد تقريرا حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية عباس عرقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي إن إيران لا تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تعتقد أنه لن يكون من الممكن استئناف المفاوضات حتى يتم حل الانتهاكات المزعومة لمذكرة التفاهم، وحتى تقوم واشنطن بتعويض طهران عن تلك الانتهاكات. وأشار عرقجي أيضا إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد طريق بحري جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه قال إن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، وأضاف أن إعادة فتح الممر المائي مرهونة باستيفاء سلسلة من الشروط الأخرى. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران. ونقل الموقع تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة يوم الأحد، وقال الرئيس: نحن نتفاوض معهم بشكل جزئي فقط، نحن نراقب إيران فقط بالنظر إلى التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. توقفت تماما منذ يناير كانون الثاني صادرات الصين إلى اليابان من مادة أساسية تستخدم في إنتاج التنغستون، وهو معدن بالغ الأهمية، ويستخدم التنغستون في نطاق واسع من الصناعات. وتنتج الصين حوالي 80% من خام التنغستون على مستوى العالم. وشددت الحكومة الصينية في فبراير شباط من العام الماضي ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وشملت هذه المواد أيضا العديد من المواد المتعلقة بالتنغستون. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن،
1: لا أستطيع أن آكل، يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي، كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل،
6: تاكسان
0: يعني كثير،
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
2: سميماسن، واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
3: سميماسن، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: いただきます.
8: 日本食は健康にいいんですよ.
2: これ生卵ですか?
8: はい。
2: すみません。 私、生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ?
2: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 10 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية يحذرون مجدداً من خطر الإصابة بضربة الحر يوم الاثنين. اليونيسف تقول إن 300 طفل على الأقل قتلوا في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تستبعد استئناف المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الاثنين موجة حر شديد أخرى في شرق وغرب اليابان، داعين السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد ضربة الحر. وأشاروا إلى أن العاصفة الاستوائية تشانهوم قد تؤثر على الجانب الشرقي من البلاد يوم الثلاثاء. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى في النهار يوم الاثنين إلى 36 مئوية في مدن كوفو وجيفو وأوتسو وساغا وكوماموتو، وإلى 35 مئوية في مدينتي ناغويا وأوساكا. وتشير التوقعات الإضافية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 مئوية في مدينة هيروشيما و32 مئوية في مدينة كانازاوا و31 مئوية في وسط طوكيو ومدينة أكيتا. وصدرت تحذيرات من ضربات الحر في 7 من أصل 47 محافظة في البلاد. ويدعو المسؤولون الناس إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر ومحاولة البقاء في المناطق المظللة عندما يكونون في الهواء الطلق. وأعلنت وكالة الأرصاد

الجوية أن العاصفة الاستوائية تشان هوم تتحرك شمالا قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقد تسلك مسارا قريبا جدا من منطقتي توهوكو وكانتوكوشين يوم الثلاثاء، وقد يؤدي ذلك إلى هبوب رياح عاتية على الجانب المطل على المحيط الهادئ من توهوكو واضطراب البحر وهطول الأمطار الغزيرة المتزايدة في عرض البحر. ويتوقع أن تشتد الأمطار والأمواج العالية في منطقة كانتو، وقد تشهد محافظة نيغاتا أيضا ازديادا في شدة الأمطار والرياح. أصبحت المراحيض المتنقلة المزودة بنظام صرف صحي متوفرة في مراكز الإيواء في مدينة تقع في محافظة كوماموتو اليابانية، حيث لا تزال المياه مقطوعة بسبب أو بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي. ويقول مسؤول المحافظة إن حوالي 34,770 أسرة في المحافظة كانت بدون مياه حتى الثانية ظهرا من يوم الأحد، بما في ذلك 8,470 أسرة في مدينة أوكي. وأرسلت مراحيض متنقلة إلى المدينة من أنحاء البلاد، وفي يوم السبت جهزت مقطورة دورات مياه أرسلتها مدينة تسو في محافظة ميه وسط البلاد، جهزت في موقف سيارات مبنى بلدية أوكي. وتحتوي المقطورة على ثلاثة أماكن بها مراحيض، واحد للرجال وواحد للنساء وواحد يمكن استخدامه من قبل الأشخاص بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة. واستخدم المقطورة السكان المجاورون والأشخاص الذين زاروا مبنى البلدية يوم الأحد لتقديم طلبات الحصول على شهادات ضحايا الكوارث. وقال رجل في الستينات من عمره إن أكبر المشاكل التي يواجهها الناس أثناء الكوارث هي تلك المتعلقة بالاستحمام ودورة المياه، وأشار إلى أن الكثير من الناس من حوله يقيمون في مراكز الإيواء، وقال إنه ممتن للغاية لتمكنه من استخدام دورة مياه نظيفة. وقال تاكيوتشي مورينوبو المسؤول بمدينة تسو والمشرف على مقطورة دورات المياه إنه بينما لا يعلم متى ستعود شبكة الصرف الصحي للعمل، تبقى دورات المياه ضرورية للغاية، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات السكان. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 300 طفل على الأقل قتلوا في قطاع غزة في الأشهر العشرة التي تلت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشنت إسرائيل هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول الاتفاق مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، والذي يستند إلى خطة سلام تقودها الولايات المتحدة. واتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الاتفاق. وتقول السلطات المحلية إن أكثر من 1250 شخصا لقوا حتفهم في حوالي 10 أشهر حتى يوم الأحد. وشددت اليونيسف على ضرورة حماية جميع الأطراف للأطفال، ودعتهم إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الدولي. وأجرى مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في غزة مقابلة مع امرأة فقدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وقالت إن رصاصة اخترقت المدخل واخترقت يدها واستقرت في صدر ابنتها بينما كانتا تحتميان داخل خيمة، ويعتقد أن الرصاصة أطلقت في هجوم مباغت بمسيرة. وقالت إنها تعاني شعورا بالفقد وتستمر في استعادة الذكريات مع ابنتها وترى الأشياء التي تركتها وراءها.

تقول إيران إنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تقدم واشنطن تعويضات عما تسميه انتهاكات لمذكرة التفاهم. وأصدرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد تقريرا حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية عباس عرقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي إن إيران لا تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تعتقد أنه لن يكون من الممكن استئناف المفاوضات حتى يتم حل الانتهاكات المزعومة لمذكرة التفاهم وحتى تقوم واشنطن بتعويض طهران عن تلك الانتهاكات. وأشار عرقجي أيضا إلى أن

المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد طريق بحري جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مراحلها النهائية. لكنه قال إن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، وأضاف أن إعادة فتح الممر المائي مرهونة باستيفاء سلسلة من الشروط الأخرى. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران. ونقل الموقع تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة يوم الأحد، وقال الرئيس: نحن نتفاوض معهم بشكل جزئي فقط، نحن نراقب إيران فقط بالنظر إلى التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. توقفت تماما منذ يناير كانون الثاني صادرات الصين إلى اليابان من مادة أساسية تستخدم في إنتاج التنغستون، وهو معدن بالغ الأهمية، ويستخدم التنغستون في نطاق واسع من الصناعات. وتنتج الصين حوالي 80% من خام التنغستون على مستوى العالم. وشددت الحكومة الصينية في فبراير شباط من العام الماضي ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وشملت هذه المواد أيضا العديد من المواد المتعلقة بالتنغستون. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: إتاداكيماس.
3: نيهون شوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
2: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
3: نيهون شوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان
4: كوري ناما تاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب
3: هاي
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة
4: سميماسن
0: آسفة
4: واتاشي ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول
5: سو
0: أهو كذلك؟
5: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة
4: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيئ. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل.
6: تاكسان
0: يعني كثير.
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
4: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
3: سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن. 私、エビは食べられません。
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
5: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ?

0: 大好きです。
1: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
3: الوجبة التي وردت في الحوار الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
2: فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئا في الحوار فكثيرا ما يقدم البيض مشويا أيضا.
3: وماذا عن الطعام الغربي؟
2: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
3: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
2: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
3: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 10 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية يحذرون مجدداً من خطر الإصابة بضربة الحر يوم الاثنين. اليونيسف تقول إن 300 طفل على الأقل قتلوا في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تستبعد استئناف المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الاثنين موجة حر شديد أخرى في شرق وغرب اليابان، داعين السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد ضربة الحر. وأشاروا إلى أن العاصفة الاستوائية تشانهوم قد تؤثر على الجانب الشرقي من البلاد يوم الثلاثاء. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى في النهار يوم الاثنين إلى 36 مئوية في مدن كوفو وجيفو وأوتسو وساغا وكوماموتو، وإلى 35 مئوية في مدينتي ناغويا وأوساكا. وتشير التوقعات الإضافية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 مئوية في مدينة هيروشيما و32 مئوية في مدينة كانازاوا و31 مئوية في وسط طوكيو ومدينة أكيتا. وصدرت تحذيرات من ضربات الحر في 7 من أصل 47 محافظة في البلاد. ويدعو المسؤولون الناس إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر ومحاولة البقاء في المناطق المظللة عندما يكونون في الهواء الطلق. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية تشانهوم تتحرك شمالا قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقد تسلك مسارا قريبا جدا من منطقتي توهوكو وكانتوكوشين يوم الثلاثاء. وقد يؤدي ذلك إلى هبوب رياح عاتية على الجانب المطل على المحيط الهادئ من توهوكو واضطراب البحر وهطول الأمطار الغزيرة المتزايدة في عرض البحر. ويتوقع أن تشتد الأمطار والأمواج العالية في منطقة كانتو، وقد تشهد محافظة نيغاتا أيضا ازديادا في شدة الأمطار والرياح. أصبحت المراحيض المتنقلة المزودة بنظام صرف صحي متوفرة في مراكز

وفي مدينة تقع في محافظة كوماموتو اليابانية، حيث لا تزال المياه مقطوعة بسبب أو بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي. ويقول مسؤول المحافظة إن حوالي 34,770 أسرة في المحافظة كانت بدون مياه حتى الثانية ظهرا من يوم الأحد، بما في ذلك 8,470 أسرة في مدينة أوكي. وأرسلت مراحيض متنقلة إلى المدينة من أنحاء البلاد، وفي يوم السبت جهزت مقطورة دورات مياه أرسلتها مدينة تسو في محافظة ميه وسط البلاد، جهزت في موقف سيارات مبنى بلدية أوكي. وتحتوي المقطورة على ثلاثة أماكن بها مراحيض، واحد للرجال وواحد للنساء وواحد يمكن استخدامه من قبل الأشخاص بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة. واستخدم المقطورة السكان المجاورون والأشخاص الذين زاروا مبنى البلدية يوم الأحد لتقديم طلبات الحصول على شهادات ضحايا الكوارث. وقال رجل في الستينات من عمره إن أكبر المشاكل التي يواجهها الناس أثناء الكوارث هي تلك المتعلقة بالاستحمام ودورة المياه، وأشار إلى أن الكثير من الناس من حوله يقيمون في مراكز الإيواء، وقال إنه ممتن للغاية لتمكنه من استخدام دورة مياه نظيفة. وقال تاكيوتشي مورينوبو المسؤول بمدينة تسو والمشرف على مقطورة دورات المياه إنه بينما لا يعلم متى ستعود شبكة الصرف الصحي للعمل، تبقى دورات المياه ضرورية للغاية، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات السكان. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 300 طفل على الأقل قتلوا في قطاع غزة في الأشهر العشرة التي تلت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشنت إسرائيل هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول الاتفاق مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، والذي يستند إلى خطة سلام تقودها الولايات المتحدة. واتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الاتفاق. وتقول السلطات المحلية إن أكثر من 1250 شخصا لقوا حتفهم في حوالي 10 أشهر حتى يوم الأحد. وشددت اليونيسف على ضرورة حماية جميع الأطراف للأطفال، ودعتهم إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الدولي. وأجرى مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في غزة مقابلة مع امرأة فقدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وقالت إن رصاصة اخترقت المدخل واخترقت يدها واستقرت في صدر ابنتها بينما كانتا تحتميان داخل خيمة، ويعتقد أن الرصاصة أطلقت في هجوم مباغت بمسيرة. وقالت إنها تعاني شعورا بالفقد وتستمر في استعادة الذكريات مع ابنتها وترى الأشياء التي تركتها وراءها.

تقول إيران إنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تقدم واشنطن تعويضات عما تسميه انتهاكات لمذكرة التفاهم. وأصدرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد تقريرا حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية عباس عرقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي إن إيران لا تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تعتقد أنه لن يكون من الممكن استئناف المفاوضات حتى يتم حل الانتهاكات المزعومة لمذكرة التفاهم، وحتى تقوم واشنطن بتعويض طهران عن تلك الانتهاكات. وأشار عرقجي أيضا إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد طريق بحري جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه قال إن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، وأضاف أن إعادة فتح الممر المائي مرهونة باستيفاء سلسلة من الشروط الأخرى. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران. ونقل الموقع تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة يوم الأحد، وقال الرئيس: نحن نتفاوض معهم بشكل جزئي فقط، نحن

تراقب إيران فقط بالنظر إلى التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. توقفت تماما منذ يناير كانون الثاني صادرات الصين إلى اليابان من مادة أساسية تستخدم في إنتاج التنغستون، وهو معدن بالغ الأهمية، ويستخدم التنغستون في نطاق واسع من الصناعات، وتنتج الصين حوالي 80% من خام التنغستون على مستوى العالم. وشددت الحكومة الصينية في فبراير شباط من العام الماضي ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وشملت هذه المواد أيضا العديد من المواد المتعلقة بالتنغستون. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
6: نيهونشوكو كينكو ني إين ديسيو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: كوري ناماتاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: أسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات.
7: ناماتاماغو
0: هو البيض النيئ.
7: تابيراريماسن
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
7: تابيراريماسن
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
7: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
7: تابيراريرو،
0: ونفي
7: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
7: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
7: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن أكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
7: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
7: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
8: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
8: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي كلي كثيرا.
7: دوزو
0: يعني تفضل.
7: تاكسان
0: يعني كثير.
7: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
7: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
7: كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
7: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
7: واتاشي
0: يعني أنا.
7: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
7: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
7: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
2: سميماسن. واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سميماسن.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
7: بوتانيك. بوتانيك.
3: سميماسن، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن، 私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
7: いただきます。いただきます。いただきます。
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
7: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
7: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
7: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: いただきます.
6: 日本食は健康にいいんですよ.
2: これ生卵ですか?
6: はい。
2: すみません。 私、生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ?
2: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 10 أغسطس عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية يحذرون مجددا من خطر الإصابة بضربة الحر يوم الاثنين. اليونيسف تقول إن 300 طفل على الأقل قتلوا في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تستبعد استئناف المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يوم الاثنين موجة حر شديد أخرى في شرق وغرب اليابان، داعين السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد ضربة الحر. وأشاروا إلى أن العاصفة الاستوائية تشانهوم قد تؤثر على الجانب الشرقي من البلاد يوم الثلاثاء. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى في النهار يوم الاثنين إلى 36 مئوية في مدن كوفو وجيفو وأوتسو وساغا وكوماموتو، وإلى 35 مئوية في مدينتي ناغويا وأوساكا. وتشير التوقعات الإضافية إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 مئوية في مدينة هيروشيما و32 مئوية في مدينة كانازاوا و31 مئوية في وسط طوكيو ومدينة أكيتا. وصدرت تحذيرات من ضربات الحر في 7 من أصل 47 محافظة في البلاد. ويدعو المسؤولون الناس إلى استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل على نحو متكرر ومحاولة البقاء في المناطق المظللة عندما يكونون في الهواء الطلق. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن العاصفة الاستوائية تشانهوم تتحرك شمالا قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقد تسلك مسارا قريبا جدا من منطقتي توهوكو وكانتوكوشين يوم الثلاثاء. وقد يؤدي ذلك إلى هبوب رياح عاتية على الجانب المطل على المحيط الهادئ من توهوكو واضطراب البحر وهطول الأمطار الغزيرة المتزايدة في عرض البحر. ويتوقع أن تشتد الأمطار والأمواج العالية في منطقة كانتو، وقد تشهد محافظة نيغاتا أيضا ازديادا في شدة الأمطار والرياح. أصبحت المراحيض المتنقلة المزودة بنظام صرف صحي متوفرة في مراكز الإيواء في مدينة تقع في محافظة كوماموتو اليابانية، حيث لا تزال المياه مقطوعة بسبب أو بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي. ويقول مسؤول المحافظة إن حوالي 34,770 أسرة في المحافظة كانت بدون مياه حتى ثانية ظهرا من يوم الأحد، بما في ذلك 8,470 أسرة في مدينة أوكي. وأرسلت مراحيض متنقلة إلى المدينة من أنحاء البلاد. وفي يوم السبت جهزت مقطورة دورات مياه أرسلتها مدينة تسو في محافظة ميه وسط البلاد، جهزت في موقف سيارات مبنى بلدية أوكي.

وتحتوي المقطورة على 3 أماكن، بها مراحيض، واحد للرجال وواحد للنساء، وواحد يمكن استخدامه من قبل الأشخاص بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة. واستخدم المقطورة السكان المجاورون والأشخاص الذين زاروا مبنى البلدية يوم الأحد لتقديم طلبات الحصول على شهادات ضحايا الكوارث. وقال رجل في 60 من عمره إن أكبر المشاكل التي يواجهها الناس أثناء الكوارث هي تلك المتعلقة بالاستحمام ودورة المياه، وأشار إلى أن الكثير من الناس من حوله يقيمون في مراكز الإيواء، وقال إنه ممتن للغاية لتمكنه من استخدام دورة مياه نظيفة. وقال تاكايوتشي مورينوبو المسؤول بمدينة تسو والمشرف على مقطورة دورات المياه إنه بينما لا يعلم متى ستعود شبكة الصرف الصحي للعمل تبقى دورات المياه ضرورية للغاية، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات السكان. تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن 300 طفل على الأقل قتلوا في قطاع غزة في الأشهر 10 التي تلت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشنت إسرائيل هجمات متفرقة على غزة حتى بعد دخول الاتفاق مع حماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، والذي يستند إلى خطة سلام تقودها الولايات المتحدة. واتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الاتفاق. وتقول السلطات المحلية إن أكثر من 1250 شخصا لقوا حتفهم في حوالي 10 أشهر حتى يوم الأحد. وشددت اليونيسف على ضرورة حماية جميع الأطراف للأطفال، ودعتهم إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الدولي. وأجرى مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في غزة مقابلة مع امرأة فقدت ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، وقالت إن رصاصة اخترقت المدخل واخترقت يدها واستقرت في صدر ابنتها بينما كانتا تحتميان داخل خيمة، ويعتقد أن الرصاصة أطلقت في هجوم مباغت بمسيرة. وقالت إنها تعاني شعورا بالفقد وتستمر في استعادة الذكريات مع ابنتها وترى الأشياء التي تركتها وراءها.

تقول إيران إنها لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تقدم واشنطن تعويضات عما تسميه انتهاكات لمذكرة التفاهم. وأصدرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد تقريرا حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية عباس عرقجي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي إن إيران لا تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن إيران تعتقد أنه لن يكون من الممكن استئناف المفاوضات حتى يتم حل الانتهاكات المزعومة لمذكرة التفاهم، وحتى تقوم واشنطن بتعويض طهران عن تلك الانتهاكات. وأشار عرقجي أيضا إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد طريق بحري جديد في مضيق هرمز قد وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه قال إن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، وأضاف أن إعادة فتح الممر المائي مرهونة باستيفاء سلسلة من الشروط الأخرى. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران. ونقل الموقع تصريحات أدلى بها ترامب في مقابلة يوم الأحد، وقال الرئيس: نحن نتفاوض معهم بشكل جزئي فقط، نحن نراقب إيران فقط بالنظر إلى التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. توقفت تماما منذ يناير كانون الثاني صادرات الصين إلى اليابان من مادة أساسية تستخدم في إنتاج التنغستون، وهو معدن بالغ الأهمية، ويستخدم التنغستون في نطاق واسع من الصناعات. وتنتج الصين حوالي 80% من خام التنغستون على مستوى العالم. وشددت الحكومة الصينية في فبراير شباط من العام الماضي ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وشملت هذه المواد أيضا العديد من المواد المتعلقة بالتنغستون. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ. これ生卵ですか?はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ?納豆大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
2: いただきます.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
3: 日本食は健康にいいんですよ.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
3: これ生卵ですか?
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
3: すみません.
0: آسفة.
3: 私生卵は食べられません.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: そう.
0: أهو كذلك؟
4: じゃあ納豆もダメ?
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
3: ناتو دايسكيدس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
3: 生卵は食べられません.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات:
5: 生卵
0: هو البيض النيء،
5: 食べられません
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
5: تابيراريماسين،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
5: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
5: تابيراريرو،
0: ونفي
5: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
5: تابيراريماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
5: تابيراريماسين،
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
5: تابيراريماسين.
1: استمعوا ورددوا
5: تابيراريماسين. 生卵は食べられません.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
6: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
3: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني:
6: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي،
1: تفضلي كلي كثيرا.
5: دوزو

0: يعني تفضل
1: تكسن
0: يعني كثير
1: تبيتي كداساي
0: يعني كل من فضلك وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
1: تبيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
1: كداساي
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن
3: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء
1: سميماسن
0: معناه هنا آسف
1: واتاشي
0: يعني أنا
1: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء
3: استمعوا ورددوا
1: ساشيمي وا تابيراريماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
1: إبي إبي
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار
4: سميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن سميماسن 私、エビは食べられません。
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
1: بوتانيك بوتانيك
5: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
1: いただきます。いただきます。いただきます。
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر ندعوكم لحفظ العبارتين معاً
1: いただきます。ごちそうさまでした
3: والآن استمعوا ورددوا
1: いただきます。ごちそうさまでした
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
6: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。 すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
3: الوجبة التي وردت في الحوار الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي
0: فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً
3: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة
3: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً
3: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.